0: مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من.
1: Your radio, your music, FM 102.7.

عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع أرض، وده الدرس اللي هعلمه لكم واحد واحد.